اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

باع الهنا وشرى العنا، يمشي ويطرق كل باب ولا لقى غير العذاب، فهمها متأخر كثير انه ركض خلف السراب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا هلا بكم مستمعين أصوات صوت الخليج، ولقاء جديد وموعد جديد في آمر تدلل. حياكم الله في هالساعة، حيكم إبراهيم عزام التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم، وأحلى لقاء أكيد بيكون معاكم وأنتوا الاختيار اختاروا شكله وباقة أغانيكم على الهواء. حياكم الله في هالساعة، نستمتع فيكم وبأغانيكم، وأحلى ساعة أكيد بتكون معاكم وبرفقتكم.

الله عليكم على اختياراتكم اللي قاعد أقراها الحين على الواتساب، لكن بنقولها لكم بعد شوي. بس خلينا نستعرض معاكم أرقام الواتساب على صوت الخليج، شاركونا باختياراتكم أغانيكم عبر الواتساب بالإذاعة 440 30 ألف، وتابعونا مباشر، وتقدرون تطلبون عبر منصة إكس.

حياكم الله في آمر تدلل يا أحلى مستمعين مستمعي دانة الأصوات صوت الخليج. مجموعة من الواتسابات ياتنا في بداية هذا اللقاء، تحياتنا لك أخونا عيسى الصريطي بيودينا مع قديم الفنانة نوال على الراس والعين. إن شاء الله أيضا علي النجادي من سلطنة عمانية بيودينا مع أغنية جميلة في التسعينات للفنان الكبير علي عبد الستار فرصة. إن شاء الله وليهنكم بنقرأ بعد الواتسابات، بس الحين بنتكلم معكم عن موضوعنا اليوم. نبيكم تعطونا أغاني حملت كلمة الموعد، الموعد الثاني، وين موعد لقانا، وين مواعيدك. وايد أغاني حملت كلمة موعد أو مواعيد. إذن مستمعينا أنتم على موعد.

حياكم الله في آمر تدلل. إذن مستمعينا عطونا أغاني حملت كلمة موعد، وأنتوا أكيد معانا في أحلى موعد على دانة الأصوات صوت خليج آمر تدلل. شاركوا عبر الواتساب 440-30000 زائد منصة إكس. مشاركة من أختها رحاب تقول أغنية أحلام موعدك، الله يعطيك العافية. وشاركونا أنتوا بعد يا كافة المستمعين. آمر عبد السلام يا مرحبا يا بيسمع، صدقت وكذبوني مساعد البلوشي إن شاء الله. نوال يا مصبر الموعود أخونا من سلطنة عمان، أعتذر لك لأن نوال مطلوبة على الراس والعين، لكن بنلبيها لك يا في ساعة أغانيكم أو في نفس البرنامج منشوف أنا وأخوي إبراهيم العزاوي إيش يطلع معانا ولا يهمك. أيضا فهد الكبيسي مطلوب كل حلالك من سعد من الكويت وتهديها الصوت الخليج إن شاء الله. علي موسى أغنية أصيل همين مش متوفرة، يلي تشوف أغنية ثانية لنفس الفنان أو فنان ثاني وما يصير خاطرك إلا طيب. أبو محمد يا مرحبا من اليمن، يبي يودينا مع أبو بكر سالم يا سلوة الخاطر إن شاء الله. لكن الحين نرجع لسنة 89 واختيار عيسى السليطي مع الفنانة نوال في على الراس والعين، كلمات مبارك الحديبي وإلحان الدكتور عبد الله رميثان. نستمتع معاكم في الأغنية عيسى السليطي.

حياكم الله في آمر تدلل. يقول لي المستمع مشاركة حول أغنية فيها كلمة وعد عادل محمود أوعدني عني ما تغيب. الله يعطيك العافية على المشاركة. وتقول لي سعاد من الكويت أغنية تحمل كلمة موعد، أكيد الموعد الثاني لطلال مداح وعبد الله رويشت في موعد. الله يعطيك العافية. يقول لي علي موسى أيضا يبي يختار على ذوقنا أي شيء الفنانة أصيل هميم إن شاء الله ولا يهمك. لكن شو رأيكم الحين نروح مع اختيار أبو محمد من اليمن وأبو بكر سالم في يا سلوة الخاطر؟

الله الله على الطرب. نتمنى يا ابو حلك استمتعت باختيارك. علي الشيخ منورنا من قطر، الله يعطيك العافيه. وشكرا على تواصلك، وان شاء الله بنلبي لك. بس الاغنيه اللي طالبها محمود تركي مش متوفره، لكن بنلبي لك دويتو جميل محمود التركي اجمع باصيل هميم بين قوسين احبك، ويشترك معك في الاختيار لانه يبي اي اغنيه على ذوقنا الاصيل هميم. مستمعنا من العراق علي موسى، نسمع ونرجع لكم في امر تدري.

عليكم وعلى أغانيكم الجميلة أيضا، اختيارات جميلة أو مشاركة حول الموضوع. يقول لي فهد عبر منصة إكس أغنية قديمة الفنان أوال فيها كلمة وين مواعيدك، وأيضا عن الموعد. الله يعطيك العافية وسعدي بتواصلكم. في أغنية للفنان محمد فؤاد ومطلوبة كذلك من مستمعنا خالد عبر منصة إكس، يقول نسمع أغنية للفنان محمد فؤاد بعنوان أم وعداني. فاصل وبنرجع، لا تبعدون، احنا معاكم مستمرين في آمر تدلل.

وهذا اختيار أحد مستمعينا من سلطة عمال الفنانة والي مصبر الموعود، سمعناها بالأورج والناي من تسجيل خاص لإذاعة صوت الخليج. على الواتساب 440-30,000 زاد منصة إكس، شاركونا في طلباتكم أيضا على موضوعنا أغنية تحمل كلمة موعد. ناجح الجيوسي يا مرحبا يسمع راح راح للفنانة رباب، حول أغاني فيها موعد، تقول لي سعاد حمد المانع موعدي، هند موعد عمر، الله موعد عمر من أجمل الأغاني ذكرتينا فيها يا سعاد، كانت باللون لبناني. تحياتنا لك أحلام القحطاني، تبي تسمع عيسى الكبيسي في أول أبيك، الله يعطيك العافية إن شاء الله. وأيضا يقول لنا أحد المستمعين في أغنية جميلة لعبدالله رويشد الحان ناصر الصالح بعنوان موعد، يقول موعد من ملل وموعد من جفاف، في دمع في حزن، من ألبوم عبدالله رويشد 2008. شكرا لك على هالمعلومات القيمة مستمعنا الكريم. حشنا نلبي إبراهيم، أي طلب؟ علي عبد الستار فرصة، صح؟ من أجمل الأغاني، من أشهر أغنيات الفنان الكبير علي عبد الستار في التسعينات، الأغنية تحمل اسم فرصة، وحلو أن الواحد يعطي فرصة ثانية وثالثة للي يستحق أكيد. الاختيار من علي خاطر النجادي، نسمع ونرجع لكم.

غرور. هذا اختيار عين جادي. علي موسى شاركنا في أغنية تحمل كلمة موعد، والتقينا بموعد آخر من جديد. الله يعطيك العافية على الكلام. الحين لبي اختيار أحلام القحطاني، بتودينا مع صوت قطري جميل عيسى الكبيسي في أجمل أغنياته، وأول بيك.

حول أغنية كيف هي كلمة موعد تقولي سعد من الكويت موعد موعد بيك للفنانة إليسا الله يعطيك العافية على هالأغاني والاختيارات الجميلة نقول رفقتكم السلامة ونستودعكم على خير وباشر موعد جديد من 5 إلى 6 وأحلى موعد مع مستمعات الأصوات صوت خير شكرا تفاعلكم حول أغاني تحمل كلمة مواعيد أو موعد إبراهيم العزام يحييكم التنفيذ عبد الله الهيل من التقديم أغنية الختام بتكون مع الراحلة رباب في أجمل أغنياتها بعنوان راح اللي كتب كلماتها الفنان القدير الكويتي عبد الإمام عبد الله والاختيار للمستمع ناجح الجيوسي نلقاكم على خير ونشوفكم على خير فما الله.

0: جوك جو ثاني مع أحلى الأغاني مع صوت الخليج وبس.
1: غر كلام الناس عني وتخليت.
2: أغانيكم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

جوك جوتان مع أحلى الأغاني مع صوت الخليج وبس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

todo esto es tan